0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء.
1: عبد الله بن حبيب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.

0: عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا.
1: أسماء بنت يزيد رضي الله عنها şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallah vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzubike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzubike minel keseli ve su'il kiber, euzubike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değil."

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki "Aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin" mealindeki ayeti okurdu.